دكتور خيري داخل كأني بقرأ مقال عمان اللي كتب له كلمتين مندعم. نعم نعم نعم الطرف صك بالبسطور فلسطيني وبيت بك يعني بيرقصك تصحى من الكابوس بيقصك عكتاف الثقل. الشعب العربي لازم يستورد الثقة وبالفلاتر يشوف الشمس مشرقة حاس حالي بكيس نايلون بيدربونا نعيش فوق عاد تمنية زي كيث دايتون.

وزح وطلعت بضع كياس ملان زبالة معالجة ورثيا وطبع وجود إسرائيل صار طبيعي بعد ربيعي نفسي بوجع هيك بس يخلع نيعي فصب بنزين وولع زي الزردشت ولك ليش تبلبشت وبتركيب كلماتك خربشت لسه هلا بلشت لسه قبل شوي كنت واقف بدور على الحاجز وتفتشت

مقاطعة ليش دايما تحكي عن نفس الموضوع؟ وليش هيك قلب زنخ تضفق بتاعك عجب لي بتقعد اسبوع؟ لاني بطلت تعرف احكي عم بموت من الجوع، لاني بحكي وبحس صوتي لسه مش مسموع. لو بقدر ارجع بالوقت ما بغير كتير، لانه زي اللي قبلي مش طالع بايدي يا كبير. واللي قسم كوريا قسم سوريا، ما ضلكش تلف وندوريا، بتكرش كارج زي دبوريا لراتي عمي. طب وانت مالك فواكه رأس مالية بتسقط نظام في غواتيمالا؟ من أجل العدالة مش بالضبط، تدخل خارجي ممكن يساعد أمثالك بس للضبط. فافتح فيسبوك واعمل لايك لشمعون بيرز عشان نفرجيك حقيقتك وبعدها بقعدك عائرز. فحص جينات طلعنا احنا اليهود الأصليين، معناته الشعب الله المختار فلاسف طينيين.

أنفسك كالنظام الحاكم الماكنات من حقنا الماكنات من حقنا والخبز تألوه المعادن سيدي على المزارعين التساوي.